مسكيت الاولى اوزو زي مليون يوم وقولي وبابو كاريب سا بيتيت دانسو ام سبي ترافاي ومي فوالا كي فاينا بيزنس ام على ترانزي من زمان ما كنا كابا في مليون ميم با لي ترانزي ميم سي سي بيتيت دانسو كاسي دي ترافاي سا alors ام نو تو لو سافو دري اي ريف كي نو سا كابا اوسي فيني مليونير باي وي ان ميم سوسو كي ساتلو لا تالي ما ريغاردي سي نو gain 100 000 500 I wanna be a millionaire et mon informe aussi n'importe quel moment nous pour amener nous pour consigner suivre travail de l'Assemblée nationale entre temps écoute Paul Rivera